0: محمد.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي بعث الأمم بارئ النشم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله حبيبه وخليله من جاء بالأركان المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتاب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيب الله عباد الله إلى ما دعاكم، وصلوا وسلم بالله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعين وتابع تابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموال، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوا من فضل يعطيكم ويهديكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.